سهرت رحت اخضعها عشرو منك يا تستعرها وهران رحت اخضعها عشرو منك يا تستعرها قعدوا الغربة احيارا والغربة صيبا زهرا.